لا كاتجمير هشتو سي خلق بطنيكي نوي ورزش هاو كارم مستان حسام بيش كشي دكات من بطني كاتجمير حوت كوتاي بيدينم كاتا چخوش بوملايك تانو بطن لقلبت

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روشانال دبشو مريازة يا بوها بقرنج بت الفيري بري همي عازي بحسك

0: تاريخي تشيكن ايه مزل قومات كاري تشيكن مقو امي حول بدن بس ايه كاري بتشتي قد كي هو تشيكن تشي مزل قد كي هسان بن ما بريار داد ويدا ميدق ام كاري بن باركا قشتي قامشتو بكن وقت موزايك اسر فكري يعني كما ما مسته دين برنامج پرورده ين دسرادارين كردستاني وطايبت يشامي تشتكي جريداي كردا وديروكا كردا نهشتني يعني تب مجهله شي قدرت تشكي نابينه يعني ديما شو هي زي بيجن بيش فاش بقول دعيني مجال الاستراتيجيه كاري ما دخل الشامي مجال كدرو جنيك خد قد صار حزار
1: بلى
0: نحسد ونود وشبيكرك هاتي ديتن بناوي سدو حفتي دي جريدة يعني يا إن روجنامية سوري بيجي ميتانية بشتي حفت روجا وقت تيبيني داكات قود دعين صفحي دي قوتن تيبيني سر راسكرين دي هجمارة مي فلان روجي دي هاتبو قوتن بيكرك هاتبو ديتن هاتبو قريداني شهرستانية كبياني الراست بيكر الرومانية وأنا المزخانية دير الزورية يعني إنسان كي باش تيروكي ناس بكي ميتاني ركوي وروماني ركوي بري زايني بحزار وحيسدو بينجي صار حياة دو حزار صار ركوي و دسبيكا زايني ركوي دور دي ما خوش ناس كر جي ناهي للإنسان ما تشتكيش ديروكا خو ناس كر
1: بلي باشا
0: أفرجة وقت دسبيكا تسري مدابو هيني دما خوندني دي أفرجة وقت درفت مگو يعني پیکرین مي رسن شنواري مگش هاتن دزين چونه مزخانه ين جدر و تيدش خور ابوريا خون پيش دخن و گلي ما بي بار ماي يعني خود تعالى او در فد دائما افكارين تيك من خزمتا گلي خو او هنر خو او زانستا خو امي ديروكا گلي خو يا هاتي دزين امي برنگ كي مزن رسن بينن دينن گلي خورج نفشي نور السر مزن ببه و تايبت پشتي يعني هريما عفرين وموقع عندارا هات هدف قرتن وهات روخاندن وشيري عندارا هات زين مناسكر قد سرداري كردستاني نياري كردا بري هر تشتي ديروكا كردا كوكا كردا هدف بقرن ما جي قومي بمن برسف يعني او چه هدف بقرن او چه خرا بكن بروخين امي هول بدنك امجار دي فجير
1: باشا ام تباس كركو السدما تأف بيكر هل بجارتن لأب چک زرافتر جی بپرسم نه گوتنک سر گشت هنرمندان هیا یعنی چوک و پیکرتاش پیکرساز موزیسین هنرمند بگشتی دبیجه هست و فکر هنرمند دا برهمه ویده درد که اما وها بپرسن یعنی او پیکرین که وهل بجارتن شروان مدی شیر عیندارای یا افرین یعنی سدم چبون که او برهم زندی کرن جارا کدن هون دخوازن چه پیامه که بدون گلی خواه کردان و جیانجی
0: یعنی هجای گوتنی مرل فر یعنی پروژه بگشتی جی بین زمان اف پیکری هات این چه کرن یعنی بشک جی پروژه بشک بو سی پیکر بود بخواه دست پیکر دمو دسته چانده نقاش کرم گو گرک ام موزخانه یا یعنی پاردون یعنی پارکا گشتی یا قامشتو بکن موزخانه که جی شنوارین کردستانی يعني ما قاوا قوت شير عندارا وهردو شربان الميدين ناد قريداي روجافاي كردستاني تانية قريداي أو جغرافيا مديا كيفن يا ديروكي يعني هر هريما كردستاني حي هنك بشي انجوالات آنا الهاوير دوريجي بربرتسي خود دقري أفياك يادن هردو شير أوركيجي هبون سري جنا جايكي جاي نمرود هبو يا شارستانيا كوماجين بروجه وقاوا دسميكي شش بيكر بون ما دس بس السياكر ما السياق قدامن أنا هناك يعني منزانين بوير جهرت النهات اللي شكرن أرمان جامجي شيء نفس ما ينو جالية هنريد كهست ما هندري شرفان دي كده كتية أنا خازم بيتر تيك جالية زانستية هنر بل كجبر كو خازم برجع كي جواكي بآخر يعني وقت دوكمنتا وقت دوكمنتا أو تابورا نمرة هي أهيرودوت دوكمنتا كريه او وينه مجيغرتي او ديمن مجيغرتي لي او شرفان حبكي بمراسمك الاشكري سكني حبكي وتاريخ بربجير كريبر ان بابديني يعني قانون عسكريني ما جو ام بي في هستي تشيبكن امي او حب

0: كي او انضباطه يعني ناي خوستن امي درباسي روح يجفاكي روح يزاروكي نفسي دوبك النا برا عيني شرفاني مديبه عيني دوكومنتاوي تاريخي به
1: بله
0: هوربينيين تاريخي به سكناوي به لهسي وي انسانك كي بيترش خو باور به بيتر هيزي بدي جفاكي بدي نفسي دو انه كساتيه ككردي رسنش خو باور دي نفسي دو دي بافكر
1: باشا ما مستا نها ل روجاوي كردستان گله ج شونوارن گرين كنه كو جبو كردان تجي ديروكه يعني وكو شونوارن ميناك بجم سري كاني ميراتيا ميتانيان وكا گريم موزان ل عمودي كو
0: في
1: پايتختا
0: الحلفي
1: بلي هر وها پايتختا هوريان ل عفرين بهمان اوي تربسبي حسكه يعني عفرين بگشتي هنه هر كس شي زانه راست رژیم باعث د سردما خدا اف یک ود شرط نه دهش پیش کو نه دهش بین برچوان لچوا هولدانه که جدی وک پروژه تونه نه کو یعنی اف برهم اف پروژه زیده تر پیش کن یک جوان برهم و برهمین و گله پیروز از بو نشاندانه دیروکا گونار اکوردان بگشتی يعني اگر ما وصل
0: زانية
1: دنجمت
0: يا
1: بيز
0: مامست يعني
1: ما بس
0: يعني
1: طبعا وقت بروجي ما اف
0: أدريسم
1: درنا كيفن بيش هنا كي تاك كيسي شخصي درت كيفن بيش
0: إيه أف يعني أف يعني هشمندية ك يعني سازيبوني لازمة إيه هين أو هشمندي باش جي نقرتي يعني شي بوي بس هين باش جي نقرتي إيه تشتك هبو يعني أم مجبور أم مجبور وكبرتك كاري خوبكن جبرجو لسوريا وقت دولة كل مزخانة مزخانة هل كل مزخانة يعني لشامي حشتن لحلبي بينجن لسويداي تشارن باردون سيسيني لدرع لدرع لديري هني للرقة هني مزخانة لباجاري حسكي تنبو جبو فيك او بخو مزخانة دس بي كربون دما افشاري نفخويدة ويكرن نقطة لك سنتارك لك لشكري وتي بيكر جناهات نكتي حياة روجامي ايرو ما قوتشي ما قو أم جانبي الروحيج أثر جمر مهم به أثر ما يرسن لكوب ناس ما يوي بيري دسل الدارا داغر كرا دزين شون ل أم ناس ما يوي روحي أم مجبور وان كوبيا بكن تشيكن يرسن شو أم نكرج علي أبوريج يعني في ذيك جوان بكن ل جانبي أثر إيه دروني إيه روحي إيه هشمندي إيه أخلاقي إنه أف ديروكا تي أف كساتيا تي نفسي نور بيتر نجمر إيه ما أم شون ما عمري خدر باسكر لي اف نفشي نو تشاو ما عمري خدر باسكر ما مست ازو تا يعني مي هنر خن دي عمري مي بينجي دو صار في قوام اف لي كولين تشيكر سر يعني شارستانيه ميديا و مي هنر خن دي شو بقول تشكتنا بو بردستا نه انا من اسكر كا هوربيني تشك و جل و ري و شوري و مرتالين ميديا شبو اف زانس قش ايرو مدا زاروکه کی بچوک دی جوا کارو جوا ده زانست امین وی بدی رو کامی کردی یا کوین بو یک
1: باش
0: ارمان
1: نه
0: جی اف وی
1: باش نه ما مستدم کنه از پرسا خو داوی جی بوی اوای جلو بک ما مسم منیش یعنی رخنه کی و هی گلو جالی تکل دار و هر چن مرود دوی وی بین زمان یعنی و کرجی د روشکه شر آلوزی نرحتی بندسیر در باس بو نه بهنه کوی دوی کردان لجن هاو بيده كرد دكارن ادي مزخانين خوفكن ديرو كاخو بدن نشاندان پارچه آثارن خو بدن نشاندان او دوی نابرده هنجي وك هنرمن پیکرتاش پیکرساز بكاربن هفكاربن آلیکاربن ده نشاندانا و ديرو كه با رايا گشتی او گريده و پروژه كي ويدن هي اگر او دمين پیشتا كرم كن
0: انا پروژه ميدن ام هيفيدارن يعني بيشتي اف يعني اف گوهرتني چه بونه يعني ريفبري مي بيتر اي هريم دروجافاي كردستان اي كاربن ويه زي وي كدي تشتي قالي ما بدهي صالة جي محروم بو جدر في افشار ده صالين افشار ده صالين ام ازاد هاتيجي ام كاربن وان در فتا تيخ الخزمتا ام چاند و هنر و كولتورا كردي او ديروكا كردا و حيا برنگه كي فرمي از سر في كانال ديجي بيجن تيخوستن جي بارزگار حسكي برنگ کی فرمی موزخانه یا حتی که اکتیف بکی نو کربو نقطه که لشکری دما رژیم اسد دوی شر نفخویده نه
1: آنها چه ما ماستا؟ اف جی؟
0: آن نقطه که لشکریه نمایی نقطه که لشکری والایی تی خواستین داخواست جمعه افره

0: بلاكن ويتر هر روشتن بفلورة كانا حتى وكو أقيشتن بواني كمناصرون بس يتر مناصريش همو مناصري راسقينانيا
1: شون قصد لك خشكا كتاكر قناعات بكر؟
0: من أو هر دوكمان هر بيكو بي يعني هر دوكمان هر بيكو هولاندا وفير بونيو تر الله تعالى يستوى بو كار دوكمان هر بيكو بي نار بيك شو
1: زورك لاني كما قيدي چوانيا هولي هجرتين شون بو هجرتين نكر؟
0: والله سوف توش حس كردك هجرتكم دفنا الله تعالى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والصحابة كان كرديان والله يتر بوي ويكا راجري زور زورا نمت أنا راجري زور زور
1: أدوز هجرت بو شوك يا قربتي أبيكي
0: بو شونك حكم الله تعالى تيكري بس نوح تنبوه
1: بس كي بعتك تنبوك شون بيعت ده
0: هل بيعتكم لر أكاونت كان بينيو يتر بشاز خنوا دومو
1: بعت البشة ده شو عندهم
0: بخليفي أستا شيخ أبو حفص الهاشمي الفروشي
1: باشا أجر دولة إسلامي بالادز به بقات أم منطقة داوي هاو كاريك تشالا شغلة توب كعمادي بو يمكن
0: إذن الله تعالى
1: أجر هرجورة كاريك تبس بينا
0: كفي عتدي هرشتك قرص بيان أصنع بالسرد بيتي بيتي كيت
1: باشا أجر من دولة إسلامي بالادز به وقاتها منطقية وقاتتو دايكو باوكو براكاني خوشت بكافر الزاني
0: أبي حكم الله تعالى مسرة بديكري أقر بقاتو أن هل سرق فركان برطابن أبي حكم الله تعالى مسرة بديكري
1: حكمي
0: متنانا أقر خوشن بم أبي حكم الله تعالى مسرة بديكري
1: أقر بالرأيتو أقر حكم بسر كسان زيكا كاني خوتا جبا جكري بيتشيان لبكري
0: أن مرتدي مغلظا وهذا الشركر وهذا دجاتي كان دجاتي شرع الله تعالى كان كمرتدي شركريش اقر هرب الشركري بكبت بردستي مجاهدان ابي بكشري
1: يعني قناه دو اقر داك باكي خوشت براكاني شد روبروي دوله الاسلامي ببنوا ابي بكشري
0: اي شن اي شرع الله تعالى منتم فيش مش ديك الله تعالى فيش مش ديك
1: تو استي خندني شت هي بروسي خندني كهدبو وش بكاري كخراب زاني
0: منهجك منهجك كفرية منهجي كفريش أو اشتيابه تر كافر بيت شكاو كفرية عن بيوتر دوانش كبول
1: يعني وزانستي كخواني تو وزانستش بكفر زاني
0: أو كفر بي أو بيقمان من طبم لي كردو أو طبم لي عمو أو كخواني دوما كردو أو شي وزانستشي كهما أو كفر بي أو وازمنينا أو طبم لي كردو أو شي كفرنا بي أمينيته
1: لا توركو ملايتكان كم بكارتي أنا أو أكاونت دروس تكر شن أكاونت هوا؟
0: سي
1: نعمل
0: شو؟ سي أكاونت داون كردو دومي ش... سي من ش...
1: چي تيدا بلاو كردنو لما أكاونتانا؟
0: وطارم تيدا بلاو كردو تو و... زيادة هل وطارو قصي دنگي بو وطاري دنگي بو واني بيرن بيت
1: كهز كذا بو هز كي بابوني ام اکاونت و ام بابتانی تو عقیدی بود روز به؟
0: والله نازم پس زیر اوی که بینی و مکالایی که داوی چک فریکم لاکاونت اگانی بینی بید امنر پیم نکراو بچم سی اکاونت اگانی اکماتم بسم رسم پروفایل اکانا با مسلمان مزانی
1: باشه تو زانی لا سالانی رابر دول سردسی دولت اسلامی پیش مرگی که زور شهید کراو؟
0: آن شهید نیم، آو پیشمرگان شهید نیم، چکا کفر ردانه یا ایتر سودانیش که
1: بچه پیوری که تو پیشمرگه با کفر زنی؟
0: نوروی سرپاسی تاخوتن تاخوتیش اوتم پیشتر اوتم اویا که حکم با قرآن و سنت ناکت حکم با قرآن و سنت ناکت حکم با یاسا و دستوری که کت که للاین کسانی تر ردان درای خود خوی دایانیت
1: چون دست به کل سرعت آوانه بچش تک یعجاب بود روز بود
0: نه هر آب و تاری تر دستم پیا کرده تا وقتی تر
1: جون لو تاری چی اگر زور
0: تر دوای او که اون با خدا زنی با زنیم که ملاکی گمرایه تر ایش مر زنی کافره
1: آنه با کافر زنی؟
0: بله.

0: جا دواي أو هر دقل أو يكال جملة كويش دم دعاية بمدرك وكفري هي يتر أوش مكافر زاني مكافر داني
1: موبايل بكارينا
0: دم كان صالي دعاية بكار منا وقنا موبايل من أبو
1: أكاونت الدروس كل موبايل كتا
0: بلا
1: كان أكاونت أبو
0: بيانج لانم هبو
1: بيانج أكاونت أبو
0: بيانج أكاونت دي دعوة من أبو
1: أوش تاني دولة إسلامي شو من كتا يتام الله وكردو
0: وتارا كانوا تقل كاري استشادي وعملي مجايدة
1: يعني كاري خو تقانو وتم بل تقانو أما أنت يا بلاو كده
0: بل
1: في ما ديت لقي شيء هبو لقي شيء كونتاكت ده بو
0: كذا رجل عندي لقى كسانو
1: أي لقى خوش كده شون أما تانا كرت شون قصة تانا كرت بيك وشون بيرورات أنا قوريو
0: لقى خوش كده ما لقى الحمد لله فيري أخي دي دولة الإسلامي وين وأروها كزاني ما كزوري ناقري يعني لما الله ترى ربنا وخما بنهني قصانا بلا كافر ده بعد
1: نتاني إيش دايك بوكس دي أبرا كان بزان كتوم أقيد يدي
0: وأنا أزاني نعلم دي كم بما وتن كبر يعني ناقري تل إما شو بما نوتنا بخما خريب
1: باش شون تعامل لقلا كرن كتو آن أقيد كان ورنا قرتي بكافري أنا زاني تجاري
0: بلا
1: دايك بوكت
0: بلا
1: برا كان يشد
0: بلا
1: اسم تو بو حساب من يجب كافر بزن
0: بل
1: طبعا من يجب كم خواشا پرسنو خرابش ناكم
0: وچی كافر هلو شنرو تيا هلو شنرو خوي خرابي تيا تيا كفر
1: اش اوانا دسنا جهنم وبلام اي او كسي خوي تقيني تو لايتو چه
0: او اي كخوي تقيني تو لبنا الله تعالى هو چي تباشتو بإذن الله تعالى
1: اش اقم دولة اسلامية بالا دز بي جغرافيا كي قوري هبه بقاتا كردستان تو چي هم بوكي
0: أو تداوم لبكني كم؟
1: هشتة كداوم لبكني كم؟
0: هشتة كون إيكم؟
1: أيو كاتب اللي دايك وباو كي خودنا كي توكا لدروي أو عقيدين؟
0: نعم كافرين.
1: كافرين.
0: كافرين.
1: أجر دولة بيتشان ليكن؟
0: تل أو دولة إسلامي برام بريانا كا بكوشتنا أو برام بريكري. أجر توبة نكن.
1: أجر دولة لتوب كانوا كارو كي إيكي؟
0: إيكم.
1: اما دی دیگه با کوبرا کنی خود کجی؟
0: نگران او تو بنکن خوشیستیان ندلمانی و ایکم. از اگر بگران او خوشیستیان بی.
1: یعنی سر هیچ خوش نه؟
0: نه پناه بالا تعالا.
1: کس های لرگی تو بیعتی دارن؟
0: نه من بینی وی تر نازن بخویدم بعدی خود کسی گذابیتی گنا من نبینی کس.
1: پیدوانه با ایکل شرا لگل پیش مرگ و لگل هزام نکانی ترا کردیان خشته کی خرابو؟
0: کاتی که من آبوم که ناشین خرابون، بلام وشته کی خرابو، بلام جیهادم هر بخ خراب نازنی، بلام آی که بس سر آنها درابو، آنم به خلاص زنی، بلام که الله تعالی دادی دم، انجا زنیتم او حق کبو، وقتانیم بو خرابو.
1: تو پدوار دعج لسر حق بو پیش مرگ نه حق بو.
0: دولتی سامی لسر حق بو، پیش مرگش آبیمانی کفر.
2: دو نمونه دیگه لانی و زندانکانی دزگای اصای شهره می کردستان ام نمونانا در خری و راستقینین که تکا مروف با آگادیت تیده گاد او انگاوانی کل رابردو دا نابیتی شوین پی سوز نکردو بلکو آینده ای تاری کردو استا بشیمانن
1: جان چون بو جانی که اصای اعتیادی خوی چون بو
3: جان ملا زور خوش بو بالا که زادم کردی تیر با پیاوکم کپی میگه که زادم که دوی مانگه که حولی ده که جویل ماوسا را بگرم ماوسا
1: میرده که چی پیوتی لسرت های؟ چون بوتی ام فکری به تو گیم؟ چون ام فکری دور گرد؟
3: هر یکم زودی جویل را بگره انزا دوائی تر که قصه میلگا لایه کردو ده گوی آنه راستنو دولتی اسلامی هم یعن راستنو تر افشتانه تر جمله رای گردو تر جمله و تاریت همون ماوسا یکن رای گرد که آنه دون رو بو
1: يعني مردكت بيوتي بيروكي وفكري دولة إسلامي داعش بيروك الراستك يعني
3: بالا
1: توش بروات بيكر
3: بالا
1: باشا
3: تر والله زور هالجملة فيديو كان يعني رأي قلت ودولة إسلامي وإترى معنا كسيري بيج مرقي دبري وإترى وشتانا زور سيري أنا بكر
1: يعني سيري وفيديو أنا تكر داعش سيري بيج مرقي قبرية كاري كتير ورستي تقينا ويكشتك بالا سيري فيديو أنا تكر
3: بالا سيري ما كرت
1: أو كات براستي زاني
3: بله
1: مردەکەت چی پێوەتی؟ چۆن قسەتان لەگە مردەکە قسەت لەگە مردەکەگا تاکرد لەسەرم بیرۆکەی کار

0: هل تتحزك عن بوبي إنه مقصو لك على
1: والله يحزن كل بوبي إنه بوبي إنه مقصيك كم يكون أنا كتال
0: هاي لخصمة تاني ده
1: خصمة نصير باوك بداي
0: دي شي تهيه لسا دايك باوك هو شي كتال تلفون بداي تاقي
1: سامنا من ناسي
0: بو تلفوني بوكي
1: سامنا من ناسية
0: جان
1: سامنا من ناسية
0: بزانم شي
1: سامنا من ناسية
0: بزان لطو راسية
1: داي جان
0: طبعا هو من بيو نودو تلفون بداي شبكا بس هو خوي ايكا داي زان لي رازي دايشي
1: داي من ناسيت
0: داي قربانا داي جان لهم رازي بولا ويب كرا اما خوي هات هو من بيو نودو تلفون بداي
1: شبكا داي من ناسيت داي تخوا قند مازا كو دسيسو مازا قم داي جا
0: بلا كتير
1: نيرا دسو خوز و دسو مازا قم داي جان جول زور عزیتو با کدیم نالی با من هموشی کو کده با من گندی مازه کو گندی شواسه چه هم مازه کم با قلوالم قضاولم ده ایگن خوال رازیه با ساقو قضاولم با قلوال قضاول دست یه وی خوش یه پای گوی باگو دایی تاما
0: بی با قلوانه با گرنتی آسا کر؟
1: آه اگه توی باگو دایی کم با گندی آسا کر رقصی ما رو توی خوال دی دایی کم رقصی ما رو دارو بعد عوبة كامل وزي بخوا قند خوش ناقي بخوا
0: طبعاً أبا
1: قزاو لهم دس عن خود
0: وشاة تاماتي خم كم نوسي تلفون بدايك بكا
1: بخوا الحزن كله كنانك يو
0: حزن كله كنانك يم هو خوش وسي بدايك در ببري
1: دايك هز زو بياناس ناك دايك زو خوش ويسا بخ
0: دايك بياناس ناك
1: هرقا دولو تدولو دو عوبة كاكاتي دو دعا كان يقولو كان خوشي نامين بخوا
0: دايك ما نوا
1: والبان دس عن خود
0: ويسا هدو ميني بودايك باوكا
1: قزاو لهم بقول
0: بان هسلامت بي إن شاء الله
1: باوكا دايك بسو نازا
0: هم خوش ويسا لو مزقوتي زرايا نيجم كن تو يعني بوني كبداري بو منش هنا يسا هكيشم لين
1: تو هات تايبتي داي من بخوا
0: برا من بساخي
1: قزاو لهم ساقيان تاو ما ساقم
0: من بساخي
1: قزاو ديما تنو يوالي با بيوال ماليمو
0: بين
1: تانكي نباني تاو ما بخوا
0: برا باني تاو ما ساقم
1: قزاو لهم ساقيان دسيسو ما ساقم دسو قزا بساخ
0: بوني كيش سباس تاكم
1: قزاو لهم ساقيان
0: بوني كيش هلا قرم للاي خوا
1: قزاو لهم ساقيان
0: لخومي بميان هر حالی گرم
1: باید هر حالی که دوباره هر حالی که من نمی‌نیتم آب ساقم
0: باشه.

0: عثمان بروين تبع عند بازارك يا كوتو دوما الله كان قالش دو على قشتم بوين ناوي
1: أو سيو سيا
2: أو تبع تو خير
0: بو من هنا وا كل آخر عزيت هذا قرب عند الله بام
2: عزيتني
0: نعم يا بيبي بيته وبو خوت
2: نعم عزيتني
0: قد نعم يا بس آخر
2: نبخ
0: خالد جان سلام عليكم أو توصيل إلى سر أمنا على زوانا أو أنا بريزو بمعرفته على دعوات أنا كم أو تا ميوي بوين ناوين هذا ليك تخوت وزوره في شوا وره في شوا أمره باسي خلك الزرعان وأم خلك شعبيا كنا خلك سعدي عم اللي يرى اللي شاركان يريب كوستان زورن خلك يا كي أوها احترام وأدبي لي باري سبنا أمنا على زوانا
3: الأخوة بالنواب أو كذاكي أقل وسنيان كردو وشربو خي أي شيء وريكتو
0: اما استوا تا باش باش وره گتو چات چوتا میش کتو ها
3: چوتا میش کتو سر ما ما سای چون چنس کته در چو و کوتو صحتی کرو باشتری شه
0: باز بو خوای گلا اما خوان ازی بو خال کی زرا
3: بخوا لخوا بخوا
0: یا ربی خوا
3: چاپ کا بو همو کسی
0: سلام دست ما سکم بخور دست ما سکم بخور ما این دلا بو جا گولا کی من امانت بی برو باش علی ور ناگرم باش
2: نه
0: نه باور کنه نه نه باور کنه اخ زور او چی لکم نابي نابم
2: ما مال خدام بخوي
0: نابي اخر
2: بخوي
0: كر اخر
2: بخوي
0: اي باشا بس بيبران بر نابم
2: بخوي
0: ده باش هر ما انا وين بخو
2: بخوي
0: نابي نابي نابي اخر
2: فوتو ما اورديبي
0: اها تو ناو تشيبو
2: اروس
0: اها او اورج دياري خلق الزران ددان من اول جانو هنا تقول ما معرش ما بوتو اي تروا بزوسيون بزران
2: روجي بزران بس هيت دعوات
0: روجي يم بولاو تو دعواتي من النبي باش روجي يم دياري شبو يادم حصلت سيا تو حصلت سيا
2: ودلي خو
0: تو اخذنا عمي ودلي خو به
2: لا حرتي تاريخين
0: تو حصل من اشتكرت يا رم تو اشتكى بيقول لي حزل لي بيه
2: هرچو يا بيري تو
0: حصلت سيا
2: ما خوش نازم خو
0: حصل لها يا
2: شلون
0: اي تشدني يا
2: سي باش كلمي
0: هنايك بسوار ده باشا حزل تسيبو او كاتب يك واسين بازار حزل تسيبو بو تكرم باش ده باشا دوباره ما چي كترم بريا جا مره باوشي شو مره قربان ابو قربان دلابم

0: لنواج جنازة لو بازارة يعني تو إساقر كابرة بيبرساري مالي بكا مناعاتي نيدسي كابرة بكري بيوا بوصري سروة مالك إنشان دا اللي وش كسيك يا ساي برساري لو كيبجي فلانا دوكان كامسان بيو إنشان دا
1: يعني بحالة بيو بلين
0: رحمة دي خولي
1: خطوه بشي بوشوين يا برساري بكيتين يا إنشانا كد بحالة بيو بلين
0: والله هي كسغة طاقتينية بس يا استابون من لم زرانا برسير كلم ناليه كابرا اگر چوار کولانش دور بیه مناعت اینه دستگیریو ارا ایشانی مالقه
1: سلام نالب کم ورا گولا کم ورا شونی احوال سورا ورا ما احوال سورا خلقی شوی گلنزال گلنزال یعنی خلقی زران نیت
0: بالا زران دانش
1: زران دانشی مالک احمو له شویا
2: کم
1: احمو
2: خونی
1: ناسی نای ناسی نای ناسی ای کاک محمد او ایناسی؟
2: محمد قلزالي؟
1: بلا محمد قلزالي؟ اه او مالين لشو يا؟
2: اخوانا زامس ناوي بيستو
1: ناوي بيستو اه؟ تقينا بس عقيد الله دبرا برا برا دي خواه في الزبيع
0: او غربي ناسي بروب كت شش مالانتيا
1: بو بو
0: ودوات
1: بو خوش
0: تام على غودة نجانا
1: بتقوى كمان بو
0: بلا
1: اجينا الليلة منال قورو بشو كمان احترام ورزا
0: عليها احترام ورزي خويا
1: هالفعل دار من ان شاء الله زور
0: بخواه

0: مليار ديناري ديكا قرض كوني كهرباء بدريتاوا وبغيري برياري انجمني وزيران داشكانديني باري قرض كوني كهرباء بيش بروجي روناكي لا سي ابتا كو دي ايلول كا روجي بينشمي ام هفته دكا دياري كراوا ك 50 لصد داشكاني تي داي بو قرض كون بروجي روناكي جختي لوش كردو تو ك اما دوا درفتو داولها بشاني كهرباء دكات قرض كبدا نوتا كو سود من بن لا دوا درفت بو داشكانديني كهرباء سر الرأي أوى زياتر لنيويها وبشاني كهرباء بقى يبصوا لقرز يكون كهرباء عند أوتها. بلام كاتك ده شيتا برو برأيتي كان كهرباء لبرز كان هولير وسليماني وهلا بجود هوك. براسي كهرباء له كي زوري هيا نور قرتن بريزي دور ودريج وخلق وسطا و بود أنا ويك قرز كان يكون كهرباء. وبروجي روناكي. أروى بريارة أنجمني وزيران كار بروجي دوشما حوتي ايلول كوب بيتوا لباري دواين دا تاكاني دانوي قرزي كوني كاربو بروجي روناكي قفتو قوبكا هاوكات رابورتك اما دكريت باش دي ايلول واراسي انجمني وزيران دكريت كخوي لاخصنا روي دانوي قرزي كوني كاربا بداتاو چند لاني هاو بشي كاربا ماوتوا والا رابورتك دا بريار لدواين داتي بروجي روناكي كزيات اللي صداش تاو بنجي او بشاني كاربا استبسو شوار كاشمر كاربان هيو تانيان الزيكي چوار مانگه که لبردست اما اتاو که کتای 2026 سرجم هاو بشانی کاربا پروژه روناکی هم پی بگد. لباره او داشکانده قرزی کنی پیش روناکیش ماوکی درش دکریت و یا خودنا کنال هش زانیاری لوزارت کاربا دست کتوا که تاو که استا بریارک اویا درش نکریت و ماوکی. بلام تانیا انجمنی وزیرانی هریم کردستانش او دتوانه واده داشکانده پاری کنی کاربای پیش روناکی درش بکاتاو. ام پرسگرید راو با انجمنی وزیرانو و وزارة كهرباء تانية لاني جبجي كارا لمبابة تدا بويا تاوكو روجي بيرشم مكات ما ولا بردس او كساني كتاوكو يستا قرزي كوني كهرباء نداوتو بلا بو برياري اويك اگر كسي قرزي كوني ندابتو كهرباء نشتماني كي لبكو جرتو تاوكو يستا هيج برياري كي بوشي وينيا دواي او كوبونوي روجي دوشم بريار ادريد چون مامل لقل او هاو بشاني كهرباء بكريت كا قرزا كاني نداوتو انجا اما بابتی کاربا دستی امانت پارزی پارا یعنی کسی که اگر پاره کلا به تو بی پارزه کاری که قرصه چون که پارا دتوانه زور جار بسر نفسی مروف ده زال بیت اگر خوی کنترول نکن یعنی اگر بر پرس بیت یا ساو سزا کنترولی نکن رنگ ام کسا دست بابا و پاره که امانت لایا بلام لعراق اوتا نوكتن يا برپرسي نوتو خانو برو كارباو برپرس السياسي كان غندالي دكن و پاري دولت بشيوي جياجيا دبن بخوش گزراني جياني خوانو استا كرتي ورزشش نخوشكي توش بوا سروكي يكيتي توبي في عراق دالت عدنان درجال بناوي توبي بيو ورزشوا 9 مليار ديناري قرز كردوا پاركشي يان بخوي بردويتي يان بخرابي خرجان كردوا هر اوانا استا خاون قرزکان که عدنان درجال قرزی لیا کردون آتون داوی قرزکان لیا کتی توبی فی عراق دکنوا اما نش دلن خواه معانه یک معنیه چی معنی لیا کن ای پار معنیه لقاسه که معنیه اما چون قرز بدینوا یونس محمود سروکی کتی توبی فی عراق دوسیکانی گندالی عدنان درجال سروکی پیشوی کتی که حالا داتاوا و یکم دوسی داداتا دستی دست پاکی داشلیت یکیتی توبی فی عراق 9 مليار دينار قرض دارا لسردمي سروكي بيشو باريكي زور بنا درستي خرج كراوا قوتيشي قباري قرض كان يكيتي توي بي ماي سر سرمان بو بويا بجوري جيشتو تو 9 مليار دينار بقوتي يونس محمود لسردمي سروكاتي بيشو يكيتيكا باريكي زور بنا درستي خرج كراوا قوتيشي يكيتيكا ان ماوي بينج مانغا هيج برا باريكي ورنا غرتوا بهوی او قیران دارایی ولاته کی گرتو تا و استا خوان قرض کانش دوای قرض کانیان لی دکنه ولکاتی که آمن خوان الله می یک دینام ور نگرد تو پنج مانگا من دست لاته کم ور گرتو بلام وق میراتی لسروکی پیشوی که تی توی پی عراق و 9 میلیارد دینار قرض منات و تسر لبری اوی که پارم هم وجه به هلن لقاسه کمان دا که چی قرضی کی زوریان کردو استا خوان قرضات و يقي يونس محمود سروكي كيد توي بي عراقي قرتو داوي قرزة كان يكاتوا أما بابتي قنطليو قرزبو لا عراق
1: ناچار بوم بيان كمو أمرو يكم دوسيم دابا دسيد اسباكي

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طلم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى سانه

0: دكاك تبكى عملة ترسي مبمير مرعه وقاد نديبين ما ويو دبايا جوانا عمار جيرورا سريا بيني ما ويو
1: خلي ولا أسر ديبي أنا باتو إخراكن كاكا ولا دي دي دي دي بينا بخريوكن دي بينا أبا تيكن دي دي دي أبرا لبا تيكن توقي خريوكن جوان خريوكن دي

0: تخيلوا دار بني اخوان رولا بريباني زبايان جمنا يا رولا
1: حسي كي خوش ميكا عم دو شاوي دفروش المشتري دي دار دو شاقت قريت ساقة مدام بيا خوش سارين بيدا سيتا عثماني نك بيام خلافه وفيام ناقوزي

نحن هون بالمقبرة تبع الكنيسة، وعندنا هون كذا قبور من الستينات وبداية السبعينات تبع قرن العشرين، وهذا قبور موجود لأني

0: الوضع الأمني ما كان يسمح الجنازة بالمقبرة الرسمي تبع المسيحيين هون شي 600 متر من هون.
1: ئێرە بەتەنیا شوێنێکی پەرستش نییە، بۆتە شوێنێکی کولتوری و گەنجان لێرە فێری هونەرەکانی میوزیک و شانۆ دەبن.

0: شيء أو نقرز نية حكومة نتوانيا
1: يعني أو بشي كلا بروجكان تواكراوا حفتا وبيانج مليون دولار
0: لو بشي حفتا وبيانج خير زارة باش حكومة نتوانيا
1: إيكو بشي كي أمبروجانك عقلك من زور كون بون چند دوانزة صالي
0: دوانزة صالة
1: يعني أقرم كسبت إشي شي تيابكاتو بيوستي بباريكي زيازرة بلا
0: بيوستي بنوجان كرنوي كي تواو هيا خوندن قاكان من هوي دار رخا ورقاوبان كان تيك شوا إتر أو بروجاني كمن عرضي جنابتي كمل 2014 تاكو يسا تقريبا وستاوا أكاتا دوانزة صال توش تيك هر لويا داي نبزان دواي دوانزة صال شي ليهيت وايا يخوتو اگر يسش درنگنية حكومتي هريم أتواني بيتا بيشو بحما هنگي لقال إيميا أتوانين همو بروجاكان تواوكين لبرجوندي هاولاتيان وحكومتي هريم جدايا أبيتا زيغاي دا صغشي بحكومتي هريم جلم كاتايا جامن اويكا يساكا من حزاكم بي خمرو فيهم خوشة چارة سرب كين بو أم موضوعا يعني دواي دوانزة صال أم همو كمپانيا ما يبوج بون زررمند بون زررمند يكم بالندرك عنا
1: دوام هاولاتية كتشوكا
0: دوام هاولاتية رقايك بنيو ناسل برجي يلدراو خدماتيك نكراو يعني خزمات جزاري نكراو قرككيا لشوية نكيا لما يا أما كيف زرير كت هاولاتي زرير كت يا خوي لخوش أبو حكمتنا خوشت دوانزة صالة مجموعي بروجد ولا خستوها نايبة دميوا يا مليرو دواكن براسيكي يعني دواكن بيت هاوكار من بن يمش هاوكاري زياتري عن أبين بوتاوكني أم بروجانا بو أوباراني كوا لاي حكمتها و بتواني هر هيج نبي يعني هنگاو بها هنگاو بمار خرج كاو او بارانش من هيج نبي بخات سر حساب كان مان بنمونه من يا فلان فلان كومبانيا مبلغ يزور مال حكومته نا دياره قيتيك بكي حساب كتابي همانه بو داتاي همانه بو ما بخات سر حساب كمان لبنك بو وي كوا يعني هيج نبي الرصيد كا رصيد بيت خرج شي نكا بابي خات اي استا
1: ومتمانه بو بقريت بو بصار شو كيسته اوبر هنري بار هجمار بنك كتانه به كسمت معنا بتون
0: بلا من بالنسبه لكم بروجي كم هي لصار 68 تواو كردو باي 4 مليون دولار
1: بروجي كانت شيء ايوا
0: خدمه جزاريه
1: 64 لصدي تواو
0: 68
1: لصدي
0: بلا
1: باش بروجي تان هي لو رجزيات ري تواو
0: بلا هم انا تواو وصل لصد تواو ورج كيداو كان بروجي معناه بروجي كان تواو كردو استلامي شي بوكراوا بلا باريكو تاي ورنغتو
1: باشا بشكل بلندران لما رابرتا تاني من ماي فوج بون بو كبار كان ما بو خرج نكراوا بس اگر دوباره پروژه كان يم بي بدري توان توان كار كانوا يان تاو او كسر
0: او تاو يعني تاو او كي كس يگ ماي فوج بو نا توان تازه كو لي بو او ابو ام كاركتر يعني ايما بلندران حكومت بشتيواني بكال لهم خنا كان لولاتان بلندرك اگر زرر بك حكومتك هل سينتو بويك يشك لبازرگان كان يشك لبلندر كان يشك لمستثمر كان نكوي بشتيوانيك بس دير بداخو بلندر زور معني كوتو روش تو تواو يعني ليبو تو يساكا
1: باشا انجا بابا سيوب كيم بروجا كان زياتر تشي بو نواني ك لسنوري بارزگاي سليماني وبشي زورينان كوتو سنوري بارزگاي سليماني واداري رابرينو اداري جرميانو هلبجا باشي زوري او بروجانا تشينكا او استباكيان كوتو
0: بروجا كان من زورن بروجي بن كيتان دروستي مان هيا خوندنگا رگاوبانا اتر زورکانی زور خدمت گزاری یاری گای بونمنا یعنی زور شتی کیایا تحقیق مختبری بو فحوصات مختبری بنا سازیه رگای مثلا رگاوبانی خط خارجی تیایا يعني إيشكان زورن يعني
1: تجوران كاريك بنو منو أجر باس سليماني بكن تجوران كاريك لسليماني دروس سبع أمبروجان بكونه سرب خوان وباريان بخارج
0: بنو منو بود بس كمل بنو منو لناو شاري سليماني مكتب هي خوان دين جاهية تواون نبوة يست فرورد بي إس با كان خوان دين جاهية كدروس كيا تو أم مكتبة تواو كي تو بخيت خدمة فروردوا هو يدل قازان جكان حكمتي كا الأسيات السودي فروردو استفاد إليه كا رجعوا بنا كان تواو كا سأل رجع من هي تاو نكرا هر خزجاي بيني سن ويرانية أي تاو بيو رب خريتو بخد بكرية ناس يتخصمتي هولاتي أنا خص خان من هي هر همان شوا تحقيقي أو مركزية من هي هر همان شوا يعني هر همويلة خدمتي هولاتي أنا يا
1: جمارك من هي تن بالندر بوهوي وكاركان لدز داو لما أي رابر دو دابوي جمارك يم بخرج نكرا
0: والله هم أنا بس وكو خد زاني أما بالندرة نايب يعني شكوي خوي بشكينه هيا تاو هيجي بينا ماوا بلان شكوي خوي ناش كينه ونات سر شاشه بل من افلاسم كردو على اس بي هلكا داكو شي لما في خويا كا بنمونا يسوك سيكوا باري ليري ونا قريتو بي نفر من هي تنجار سجن كراوه

سيصدو هفدة دبستان يتهي السنوري قامشلوي دوصدو بيستبنش دبستان هنا صدو هشتي بنش دبستان النافن دباجي رقامشلونا يديجي لدربي باشرون لغنطان

0: تاقوتوانا من بكاتسو لتاقوتوانا وزي إما ببينت للاي كترو خومن يعني سود مانا بيت سود بكو ملغا يجينين وأم داوا كاري أماني كان أمرو دويني نية داوا يعني كرد بينو دانا صالة كان جا جار قرد بونا توا لقرميان بجيا قرد بنو كس والاميان نادا توا لرانيا بجيا قرد بنو كس والاميان نادا توا أتشنا هولير هالكس والاميان نادا توا أمانا لين بيوست مان بوالامك يك لاي كراويا حتى وكوي سبهم نانا لخوب شعر لانا كاني خومان بردوان بوينو زيان مان بهيش لانك نجان دوا حكمتي بقى مش تلا برشاو بجريتو لابو جا جا جا مانا كاتو جا مان كاتو لو جا مان نا كاتو ميكانيزمي كي تردا يعني دانت بو دا مزران درمان ام همو غنجا نيوي راسيان بيكارن نيوي كيترشان لكارتي اهليا كاركن خوش يعني كارك يعني دوزي وتوا أوني حكمة كار أسانية كي كرد بيتو زان كوبي مان غايب بازاري كارو أمشتانا وبس بيتو همو يبهولو من دوبوني خوي كاركاتو أواني تريش جنجيكا يك دنيا وزوت وانايتي يك أطواني بكاري بينيت لولاتكتا بلان بكار لما لو دانشتوا بارحال باقيو من لنو نريسيه كمكان بيت كا قصبو ميديا كانكات وشيوازي ياخد أو بلاناني كدانا ويوادارن حكمة جبجيب كات بوي دان مزرينس يو من لبيت فرمو
1: اما داوا دوشت لي ودكيد يا كميان اگر حراق لي وظيفي دا بهريم كردستان ببي يا ساي هريمو يا ساي عراق بيا سا اما بار بشتي مان هيا كواد بي دا بمزرينو اگر بيتو عراق لي وظيفي ندا بهريم ليره دا خالك يورت وانيش لسر بكن كويش يا سا دا توانيش بويا كمكان بكن كزيما بكن وبدا مزرانه وش لزيدانان لزيدانان كات يك دكريت كي وبو خدا شهر زاتن ليما ابي شويا كاكسي كوتي كدبي واتا لجيان دانا ما بيشوينا كي فراغ بو بو موساكي ماوا وكسي كاكا خاننشين بو بي يا كسي كاكار بول نبو خوي بارزو من دانا كوتاي با بيشي فرما بريتينا بالولات دا بو يلو فراغ لجاتي دانا ندا بيويست جيگا يكا مكان بكريتو ايم اوكو يكا مكان دا بمزرين

0: يك دانا برهم أويل برهم مكاني تو
1: في شو ناقص برنامج دقيقة غير كريمي مشكلة برنامج تو خن على تو في داخل
2: فروشني مواد ودرمان بأونلاين بهمش شو أخد أغير
0: يك دنيا جنيل سينا خوش ناشرين كسي داي برهم تعلم كذ نيو كذا
2: صابوني كده شوري اعتيادي يعني ناتواني بلا هيش مواصفة هي صفاتي هي نازم هيش تيانا بينم
0: بكلامك تان كرد بو بو كسي قلوبي كشي دابازي ديارمني ناسي وزاني كا روشنا موانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کیش دعوازندن اوی دیکش یان درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بخوایان بوم بنیرن و تیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا یعنی هشتا رقه ناتوی تو
4: سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروشن ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه؟
3: نخی

حسارة ويك من فيستيفالا وإن شاء الله بيوان مو خلكاني كينا يرا خوشي بجوزيرينن جا أم فيستيفالا هاو شوي فيستيفال إشارة كاني تر همو جورا خوارني شي كردواري ليا وأو برهماني ليا كخانمان بدا سرنجينا كاني خوين دروسي دكان ولا كومالي شتي تري شي هر ليا براسي إما قرين وراو بوسوني بشكل خوشوساني ولا قرين كا إشارة كاني ديكا وهاتون بويرا فيستيفالاكا وكوتن فيستيفالاكي خوشو خربالغا شالا قال معنا بن بفزانم او خلقي كاين ايرابوشياتون و برهمانه شن كاليريا شاني ميوانا كان ادريس

0: احوالا باشي بوش حزك البوم من قصة بكي
1: والله حاس مكر
0: سيدي برنامج كان مكر
1: ارولا
0: زور يا كام
1: زور
0: زور زور

0: يا ولد انا شي بدي اليوم
1: ارى والله
0: ايه
1: ارى والله زوزو سيري انا
0: بوتشي
1: حزم ليتي
0: حزم لا برنامج كان ما
1: اقصى كان زو خوش
0: خو اقصى خوش بكم يا اخواتي ما ادريش بي بوتشي يا تو بيرا
1: والله حزم ليتي
0: يا اخواتي ما ادري خلقي شوي ايه
1: ناو قدام
0: ناو قرداني هاتي بوسي سايا
1: هر مامان ليري
0: مامان ليري يا
1: بله
0: بس باصل خلقي ناو قرداني
1: بله هر اي شر ليري
0: أو شال ليري ناو قدان بس من ناو قدان من نبيني وا
1: والله ليش جندا آخر
0: لجندا تقول لجندا ده يجيان لسه سايا
1: من إلى جندا ده يجيان
0: خوا يعني تقول ناو قداني
1: والله
0: بيت خوشة فيه بلام سيلادة سيلادة جوانا أكو تو ده باش أبغى قربان أبغى ده بيبغى يبكى خوا عفيس يبكى
1: خوا عفيس
0: تو خالتي شوي
2: خالتي خم عشتم
0: جباري
2: جباري بلي
0: إيه جباري بس زواج ماني جباري إيه
2: ايه
0: اه زور سباس
2: ايه نايو چيه زاو
0: نايو يوسفا
2: ويسا هلو جباريه هيا وكي اوه رسم اشتقده اوش خزرنه
0: دي اخوالشتان صعبه ان توصن شماليت؟
2: لا والله عشتم جباريه بس
0: ان لسنسمال
2: دانا نشتم
0: جباري تو كدو
2: دانا؟ خزمقان ما لكت
0: هاي لكت بود خوش هاي ده هلا بجاه
2: خوش مام هلا بجاه لانه وياك
0: ايه لاش تصعب مامو بيوسي بحساباتي كباشا
2: فرمو
0: اما بيزو بيلي بيه كده فرمو بس اخي دلم سيمو خزمتا اي خالتم جان توس شوني
3: باشم سباسا
0: يا خالتم شبار تو خالتم شوي
3: ولا من خم حشتم جبارية بس براجني
0: أول لسم
3: سمالو هاتو
0: لسم سمالو هاتو زور بخير بي إن شاء الله مش حشتم سمالين
3: خوش حالم كاكي
0: زور سباس يا خوة سلامت بي
3: سلام
0: بي إن شاء الله همي شفا أدار بي زور سباس
3: ام
0: خاتونة عزيزة تو شوني
3: باشم زور سباس تشوي باشي سلام
0: إن شاء الله كامي شفا عشبي برز الخلقي شوي
3: والله من خلقي إيران حساك أشكال إيران دائنشم
0: لاش صحوة لير جاء أجيت
3: بالله بالله
0: ليك مدريش بي
3: أخوة سلام
0: تيبيني شي لسا فيسيبالكا يو بلاتانا وخوشا
3: والله فيسيبالكي خوشا بتايبتي أما وزانم يكم جارة أكريت
0: بالله
3: وايا شتيكي باشا يعني شتيكي باشا بو كساني كهالي كاري بچوك يعني هاي بوي بتواني قشة بإيشة كان يعني بان وزايدن امصاليش او حوزيك اللي بيها ايكي باشي تيابو بروجيكي باش بو خلقي سيسام بو كشتيار بو
0: شدوا
3: او كسانيك و يعني شان صالك بو ايتي انا بو انصال ايكي باشي تيابو وشتيكي زور باش بو
0: سباز بخوا ان شاء الله هو دارم امسي سايا قهر او او دام بي وقربي لخلق باشي خاتم جان
2: سباسي خواق
0: رسي ان شاء الله هر او او خلقه بجوش وخوش وبقرم قرو بيني
2: انا ما داس على زعما ما وشك ما خوا دعيتي
0: انا نعمتي خوا جوري والله يتر الحمد لله او حتمن كومبل جاز كوي ما عنده بون
2: من هواياتهم دوز من اويا جينجا بيسك
0: ان شاء الله هر
2: واه جينجا فاريز

0: فيستيفال لك بلاتا نوسونا ماكو واحد كي يزور هاتو بو سيسايا وبو ام ايو حساره بو ام فيستيفالا
1: والله فيستيفالا كي خوش من دراسي امو يكبيم لا على جلاي على جتا زيني ما
0: ليش زور كراو
1: ليش زور كراو ناتشو نتاي ساك مالو ما زور شو خزان مو بس من تاي سنه رشلو ما يك والله شتي كي زور خوشو
0: رش صار دبر دلي هاوس راكت هاتوي
1: عرب اخوه بتاي بدي لبر خاطري
0: انا عفرم هاي عفرم من كي يوم خوش
1: سلامات بيا
0: خالص صار شخان مان هميشه حظه كان كهاوس كان جرينجيان في با هذا كهاوس جرينجي با خزان يا او جيان جوان تربيا و او ضليو هاوس ليش خوش تربيا وايا
2: بلا زور واسطه بس
0: اشي سفير خوش عم تعبر زتو هنا وفوتان بياسة كان
2: لما تحقن براستي اشتاكان يان جوان اشتاكان يان ركوبيك اشتي كردواري ناس راو بيني زور خوش براستي
0: ليرا دراوسي ناس راو كسي بيني
2: بلا زور كسم بيني
0: خوش بوا
2: بلا زور
0: تو هر جان خانمان بشي جانك هر لما علوان خوش عوا جهاز بيني دري شوا
1: ارا والا نحلب جهر زوري ناتوين هر خمانين
0: بلا
1: عائله خمانیه ولی هر زور هاتین ولاد دراوسی کن ما کشتیان زور خلقی علبه جات می‌کنیم.
0: ریا خواته مدریش بن.
1: اینیه
0: ود خوش بن. جاله هوا بچه بیه.
1: بتهی سلام.
0: هرشی نکابی.
1: کشتی زوره ولاد زور زور خوش
0: بخوابی.
1: آره ولاد. یه تاقدی داره چه بخوا جوی کی زور خوش بخو.
0: انشالله. الان من در شونه لگل هاوسره خوشتره. تالقل برادره.
1: آره ولاد من با حیاتی خون تنیا نشم در رو بیام.
0: خوا.
1: آره با خوا قطع قطع می‌نی.
0: سلام. این دوی هاوسره که سر نکی بی.

0: شوينه
1: نبا خوي غور خوي ازاني نبا بيامان انا خوم لدرو نبا بيامان اسم درو ويش
0: هو باش خوته جاء في امر اخوه صلى الله عليه وسلم فرميه باش ترين كاس او كاسيك ابو حاصر خوي باشا يعني تو لدرو هاش انا باش بي بلان كلا قال حاصر كتا خرابي او تو بيو يجي خرابي وفي امر صلى الله عليه وسلم نهمو كاسيك باش تر بو حاصر كاني واه

0: لسر بو ايوه كم بو حواله بو تركيا بو ايره بو امارات بو هندك ولاتي تر يعني دو رجا توانم بلين بطاوي وستابو بو يتر سيك دورز بو هندك شلجان هبو هندك دولار كم بو خواستي لسر بو اما شوية كرو غوران كاريانا دروز بن بلام سن كاجميريا بشوية چي گشتي دوخك باشترا هندك خواستي لسر كم تر بو توا
1: مراد احمد في امريكا نالشلا هولير الراسته خوله قلم بو سپاس.

0: يك دانا برهم أويل برهم كايتو
1: في شو لقيت برنامج دقيقة غير كريني مشيت برنامج تو خن على طوفي داخل
2: فروشني مواد ودرمان بأونلاين بهمش شو أخد أغير
0: يك دنيا الجنيل سينا خوش ناشرين كسي داي برهم تان لبكات نيو كده
2: صابوني كده سشوري اعتيادي يعني ناكلاي بلا هيش مواصفة هي صفتي هي نازم هيش تيانا بينم
0: اكلامك تان كرد بو بو كسي قلوبي كشي دابازي دیار منی ناسی و ازانی که روشنامه وانم درمانه کن گیش ندستیم یکی کن تایبه تا با کش دابازندن اوی دیکش کن درمانی پستا هرچند در اما بریاد بخواین بوم بنیرن و تیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: تخصمان او هشتا

0: مسرقه ناتويتو
1: سطانوت نيو بوينت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاين افروشن ماده شهراوي تيايا
2: قهوه اكلي دات بزينه

0: النواراسي بيفتكانا بايلي
1: بالله تو زيات له خاشي تلبي
0: باوكش وعفوا كا وش اصلع بو
1: بالله
0: ميراث بو ده بلا من لكوتاي في سيكارا ده فينيش
1: كاينك بلا مزور له جوانا
0: بالبلد
1: هذا كم بسعر بكم سعر رد بناوكت ناوي باسبور تشتكي او اويكا بين اسراوي اشتكي ترى
0: اوكي
1: شيء أم قرن كاري دروس كرت
0: كم ناو بتوب ناو قبله
1: ناو حسين
0: حسين تيروكي حسين قريته وبو حافته وشوار هزارو نصو حافته وشوار بيابك تخرجك على كل عسكري
1: بالله
0: لكل عسكري بغداد زمالي بي أدن كبروا بروسيا زمالكا رتكاتوا يتناو شورش
1: بله
0: تدريبي بيشمرغا كهنكات او زانست عسكريه كلا زانكوي عسكري بيني واتي ببيشمرغا كان في ركا دبيتا رايشكارو دستراستي خو عفويكا جنابي كا قدريس
1: بله
0: لا شركه ورشش قياده شركاكاو كيسا غوري لديانيا شهيدة به او بياو مامي من بو حسين زهري من كل دايك بوم طبعا من لشيرازي ايران لدايك بوم باوكم بدايك مالي اما ناوي حسين بيت بيادي
1: براكي
0: انجا دها من باسبورت همو باسبورت و دوكيمنت حسين زور يوتيوب و جوجل شمكي بحسين يت بلام ناوي كي كردي شمكي ادن هجار كا ناوي كي ما مصا هجار يعني ناوي كي زور كردستاني شا
1: براسي شوية
0: ده حسين وهجار
1: كهية
0: زور جار برادري عربم هي بمن ألين أبو علي أبو علي خوي اللي حسين أخو تذراني بيان أبو علي بلام بيادي ما مم ده أو ناوي عندنا أبو من
1: بو إما تو أنا كانتو أويكا بو كردي كردوا لپیش هم میشته که نه ولی که هسته که وقتی میشه آنازی پیاده کرد یک دنیا بابت و قصوباسی لسری با هم برنامه ما رو این دست پیاده کردیم
0: فرمو

0: فلسطين بيانية كبوبة سيد جلس خلي كردستاني دواي بيانية كبوبة شجريان بياني كتير بوبا صباح فخري يعني يعني كرد بو كردستاني بو سياسي بو زنداني سياسي بيني راي كرد دواي وچوين ايران بلام بيايوك بو كا حزيشي لهنر بو يعني لا. من بيرما همشي ايوت هجار هيچ ريقر نبو چقدر من تنیا کسیک لخانه واده من من بوم با آرتیست و هنرمند دو برای کیترم آوار روحی شد آواش حذیل هنر بو آزادی برای مشهروا عمیری رتم بس آوان مهندس بون مهندسی سرکوتوب بون هر دوانیان بلام موزیک کو هوبی بو بیان بلام من موزیک بو با جیانم موزیک چون با شونیا بو با پیشم با پروفیشنالیشم
1: جناب لزنکوی ساواز با کالوریس دور گرفت
0: بله بله
1: اشتیک بمون جای سرنز بو که قناغی کتایی زنکوت بابتی حلپرکی کردید حل بجارده بو با بحث کرد
0: بحث کرد بله بله بله
1: بابا چونی جنابت آیا حلپرکی کردی وکو تانگو یعنی وکو سامبا بو تا جای سرنجی جیهان
0: نه
1: لبر چیه؟
0: نه جوانا کلتوری اما که کردی جاری جایی سرنجی جهانیه. یعنی اما نه موسیقی من کسناسه، نه سما من کسناسه، نه ادبیات من کسناسه، کسنای ناسه. سبب که ویه که خب سببی اما استراتژیه وی. اما شدیک نیه که بله بیانی ولی من حبه که خوام ویتامین C یان ویتامین D.
1: وای.
0: دایا و سطح تابوش یک تا.
1: وای.
0: کاری ویه. أذاني أما كاري أما مثلاً من نمونيك تبوين بريطانيا بمها معظمات ميجوية هندية كان كاستعمار بريطانيا استعماري بولا هندستانا موزيكي هندي سطالي بيتشو تا إثواء جياني بو
1: واي
0: إثا جنابة موزيكي هندي لعالم همو كثناي ناسي
1: راستا
0: ونيا
1: هر چند ثانية كتجولي با
0: إيناسي با إنديا يعني إما إيش وين إما نتوه كمان إما ماتريال من زورا ماتريالي ثمامان هنرمان موسيقمان فولكلورمان بلام إما استراتيجي إيه استراتيجي في صالة بصالة جصالة بقول مولا إما استراتيجي معناه يبون نوت لباشوري كردستان أكا سو سير تحليلي كي إما بيش نوت دواي نوت استراتيجي معناه بو إيه كاكا أمولاتا نوتي هي أوكي أبي استراتيجي بيني كم نوت دركي
1: راستا
0: ونيا
1: واي
0: مات استراتيجي ابو بوي وكشتو قال كالتشرش استراتيجي اوي كالتشر ابي بس استراتيجيانا سيري كي كاكا بن اموي اما بكاما براند اقا اموي اما ببيبا براند ام خوخا ابي ايشي لسر كم ام تريا كتريا كردستانا اقا اموي بيكم ببراند ابي ايشي لسر كم اويك ايما ايكين امثالي وكو من قردويتي تاك بوا هولی تاکانه بوده یک کس،
1: وان
0: من.
1: وای.
0: پس استاتو بی سیاست یک دار رژیم بله که 2035 عمومی کلتوری کردی ل دکاپیتال عالم بناسره. اما خریت کیا؟ اما فند کیا؟ دیبران بیکن. اما وای که اما تو کلتور و کلتور لهمویان زحمت داره. جه کوتنی کلتور لبکبی به عالمی لبازرگانی و بزنس و سیاست زور زحمت داره.
1: وای.
0: اما لبیر نچه. یعنی تو ولاتی که فرانسه تیارت بود درست که.
1: وای.
0: معملی تیارت بود درست که. بریتانیا هر تو سری برندی سیاره کالی بکه.
1: وای.
0: یعنی همویا. عسكرياً سيريكا، سياسياً سيريكا، بس بو نمونا مستر بين، مستر بين، روين أتكنسون، أجا روين أتكنسون نايتي، مستر بين هو من مستر بين ناسين، مستر بين أبي با إيكونيك العالمة، مستر بين أبي با أثيتيكي كولتوري، أماش مسائلي استراتيجية، كالتشري كرد نتويكي قلق دولة منا لكولتوريا، بس دبي بلايكاكا، بين ساليتر اما نمی بینه ایره اوکی هجار اما ورن یک خریطه من بودانین اگر من حلم کرد اگر نمتوانی کپتین اکی باش نبوم پاپورکا خنکاین ورن من دیاره بی

0: نبو
1: افتر سامي
0: واي
1: افتر سامي اما بو و اما زور ولات شوين لقى سامي زور زور يعني ولاتي زور زور تعبتش شوين كاك هردي يمن سودان اريتريا موزامبيك سعودية او دها خليج سعودية قطر كويت امارات تونس مغرب لبنان مصر كيو كيو كيو بس اول عتاني كتوني زور زور بون منا من يمن يمن شوين يمن سودان يعني چونك زومي بينري سامي ماليزيا شوين ماليزيا زومي بينركي تنيا او نبو بلاي دنيا عرب
0: بالا بالا زور فراوان ترى
1: دنياي ام كرة يعني زور ولات هبو كا ولاتي اسلامي نبون بلام حزيان لدنجي سامي
0: تيغم
1: بلام ايش كردن لقال يا زور زور اسموني كي چاك بو ومن تا استش كونتاكتم هيا لقالي رفيقي يكين استش سايلكي توزي غوريوا لكاركانيا وبراستي غني شو انا من بوخوم عليهم زور خوش تو ما ويك لقال ام ارتستانا ايشت كرد لا زيركيان لا تعامليان لا ويك اللي رتشي بكا اللي رتشي نكا اللي رتشي بلا اللي رتشي نالي
0: تيغا
1: اذاني يعني بلا اما لساميا ام بيني كا لم شوانا نا ومانيجري كي زور زيركي شيابو مانيجر لكي نص لبناني نص امريكي نيو لبناني نيو امريكي بو حموش تيكي كبي اود اود يس سامي this concert don't sing this sing this لم كونسرت اما بخيونة اما مخيونة اما لم كابيني استل نوجياني خوما تأثيري هبوا كهنرمان تانيا ونيا دك دك دك دك دك دك عزف يا بخيوني هشياريت دبلوماسياتت سياساتت سياسات با اويك جير بيت
0: بالا بالا
1: ليرا چبكي ليرا چنكي زمان جلبر كردنت رياضة كردنت روشن بيريت اما انا كاك هردي كأچه تناو يك باكيج تو دبيتا كسيكي بروفيشنال ليرنادو دي كابريال بس اواني اقوزو
0: نابا دوني
1: ايو باكد ليرنادو دي كابريال ده پرسانتي اكتينغ كيتي ده برسانتي قوزيتي قوزة باري هيا جيرا عقلا اما يكب غنجاكاني استعلم عالم بابا تكايا برو انجليسي فيربا جاري هر دس بدف ميا دس بامين برو انجليسي فيربا
0: تيما بي بو بي اي لغال هنرمند كردكاني خوش مانا ازمون و هاوري تيو كار كردني زورة هبو لناو يانا وابزانم لگاو هنرمندی گوره و خوشویست زیاد از حدیش
1: کک زیاد وره
0: یاد یعنی
1: بله لما تیفیه و کک هردی من لنو پینجا و لگال همو گرانی به جکان ایش بکر کره کی پانزه ساله قجلولی لگال کک ناصر کک نجمه ماموسا شوان پرور جوان حاجو و یک یادگاری خوشی کک زیاد از حد که زور سلام هيا بوي وعزيزة كاك زياد برنامج يعني كرت زور بكورتي بود بس يا كملة صار حيران
0: بالله
1: حيران طبعا كاك زيادش حيران زور بجواني يعني براد بيش كشكاري برنامجها برادريك من هيا ك زور زانايا لا موسيقى ودكتوراي هيا وستي زور علمي قصبك سبارد با حيران وتي ما مستا اتوانيتو باسي حيران من بوبكي تونا كاني حيران وتي توني اكم بو توني دوام اما باسي كوما و سنتا كانا كاك خوتا زاني سو بيست سو بيسو دو دو ازيق لهاولير دارا چي سو بيسو بيانج رواندوز تا رواندوز سو بيسو هشت اگا تا سو بيسو نوش بقا وتي كاكا او باسي حيرانك يا باسي دولار بازار
0: بو معقد يا كي
1: لا وتم بابا نا اخو ارا زانكونيا كنت اتوي علمي والله اذاني انساني كي زاني کورا ریسپکت ریسپکت بەڵام پێویست ناکە جاسیات ئاوا سەیری کردی بەخوا ئەمە باسی دۆلار
0: بەخۆتە جەنابەت شازادەی بەریتانیاشت بینیوە
1: باڵێ باڵێ
0: چۆن بوو ئەو
1: ڕێکەوتەوە 2006 بوو لە ڤیکتۆریا ئالبرت میوزیەم کە پێئڵێن VNA مۆزەخانەیەکی عجیب من داوام لێ کرا کە لەوێ پەرفۆمانسیەکەم هەبێ بۆ ئەو کاتە شازادە بوو پرینس چارلز بوو ئێستا چکە دوای کۆچی ئەلیزابێسی دایکی بوو بە کینگ یعنی پاشا پەرفۆمانسیەکەم کرد کە زۆر جێگای سرنج بوو بۆی و پرۆتۆکۆڵی تیبەکەی هاتن و منیان بردە لای و جا تۆ نابێ بڵێ مستەر ئەبێ بڵێ یۆ ماجستی ماجستی یعنی گەورم وچی دات ئینسترومنت واز ڤێری ئیمپرێسیڤ وەر ئار یو فرۆم یانگ مان وتی ئەم ئامێرە زۆر بەقوەتە زۆر ئیمپرێسیڤ یعنی باڵکێشە عەزیمە تۆ خەڵکی کوێی یانگ مان یعنی پیاوە گەنجەکە تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان یعنی ئەوەم لەبیر ناچێ ئەوە
0: زۆر
1: بۆ کینگ چارلز کە ئێستا جەنابیان کینگ چارلز پاترۆنی زۆر شوێنی کەلتوریە لە بەریتانیا یعنی ئەوە 2006 لە مۆزایەکە وارد من بەشداریم کرد کە دوای ئەوە خوانێکی تریان هەبوو زۆر بچووکتر لە وینزا لە لامەی وینزا بوو کە بەجلی کوردیەوە دیسان من بەشداریم کردوتیایە بووە مموریەکی جوان چکە ڕسمەکەیشی هەیە ئێستا لە گوگل ڕسمەکەی کە لێبەی ڕسمەکەی هەیە
0: کارکردن لەگەڵ هەمایون و لەگەڵ شەجەریانە چۆن بوو بۆ تۆ
1: وەڵاهی کارکردن لەگەڵ هەردوانیان زۆر زۆر ڕازیم بوو ئینسانەکانی زۆر زۆر بە ئەسمون مامۆسا شەجەریان محەممەد ڕزا شەجەریان پرۆژێک لەگەڵ برایانی
0: پوورناازریەکان
1: بەناو کالز ئۆف ترانسندنس لە کەنەدا و لە ئەمریکا تۆڕەکەمان لە کەنەدا و ئەمریکا بوو بەڕاستی یعنی من بڵێم ئوستاد محەممەد ڕزا شەجەریان کەسایەتیەکی زۆر زۆر زۆر حەکیم پڕ لە ئەزمون یەک مانگ پێکەوە بووین چکە ئێمە دەڕۆژ تەمرینمان کرد لە کەنەدا مەقەڕەکەمان تۆرۆنتۆ بوو لە تۆرۆنتۆ دەڕۆژ تەمرینمان کرد دوای ئەوە جەولەمان هەبوو لە سێ چوار شار لە کەنەدا دوای چوونە ئەمریکا و من متواضع بوونی ئەم پیاوەم بینی لە بیرمە لە مۆنتریال بووین لە شاری مۆنتریال لە کەنەدا باران زستان زۆر زۆر زۆر ئەم خەڵقا هەمووی هاتبوو بۆ کۆنسرتەکە قاعەکە ئەیانوت ئەبێ زوو چۆڵی کرد جەنابتزانی ئە کۆنسرتەکە سعات یانستەوەبێ ئەبێ زوو چۆڵ بکرێ دەرەوە بارانە هات ئەم پیاوە بە قەپوتەوە بە کاسکێتەوە هاتە دەرەوە وتی تاکت هەتا هەموو کەس خەڵق وەستا بوو کە ڕسمی لەگەڵا بگرێ وتی ئەبێ لەگەڵ هەر هەموویانە من ڕسم بگرم ئەمانە هەمووی ئەمانە وەکو ئەم دارەن بۆ من پشتی منن یعنی زۆر ئینسانێکی وە زۆر کورد دۆست بوو و حیاتش بۆ کوردستان
0: هاڵێ
1: هۆمایونش هەروە هۆمایون ئەتوانم بڵێم ئینسانێکی زۆر ژیر زۆر هوشیار و ئەیهێنمە سەر ئەو قسەیەم هۆمایون تەنیا دەنگی نییە لوک عقل زیرەکی ئێرە ئەڕۆم لێرە ناڕۆم لێرە ئەڕۆم لێرە ناڕۆم لێرە ئەمە ئاڵێم لێرە ئەوە ناڵێم
0: ڕاستە
1: ئەمە مهم
0: بەکارڕاستە
1: بەخوامە زۆر مهمە بۆ ئارتیست
0: و
1: یەک شتێکی ترش زۆر گرنگە مێ باسیکەم ئارتیست هەیە خۆی مارکێتینگەکە بۆ خۆی خۆی فرسەت بۆ خۆی ئەدۆزێتەوە چکە خۆی ئەچێ پەلە هاوێ ئارتیستش هەیە لە ماڵدا نیشە گلەیە کاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد نە من لەگە ڕێزم بۆ ئارتیستان ئەوم قبول نییە کاکە خۆتۆ نابێ ئەو
0: بیکەن بدەمەوە
1: نابێ من 30 ساڵ پشتم شکاتە بوو ماژار با برنامه اچون بلاش بلاش مف فري فري كونتاكت ولا سكام ام لا برو ام لا برو ام لا برو ويك اسا جنجي اسا بينم ايوه بيك سال دوله من بي شقا بكري سبونسري هبيش مشهور بيالين بو ستوب ستوب ستوب هكا ستوب تو بيك سال تبي بي بمن من سي سال اسا ام تواني بتشم ببن بطيار لبريطانيا
0: واي سي سال
1: سي سال ابون بطيار ابون بطيار لناو لناو بريطانيا ابون بجراح يعني ام بعضي استعبين بلبوني كيان زور بلن زور مغلورن خوين ابديت ناكن زور زو بهوي فانو بيجو بابا اما ماسي اما فانو بيج تيكي كيا زانس تيكي كيا تجربه تيكي كيا

جارك ديك الصلاة تاني بدي سبيكم كاجمري تايبتا كان بهندك برسو بابتي جرينج لاني وخوي ريمي كردوسان سرطة لبرسي باراداني بروجي روناكي ودس بدا كان بتايبتي وقرزة كوناني هاو بشاني كاربا واديشي كدياري كرابو بو اويكا قرزة كونا كانيان بدانوا جابا جوري داتا كاني بروجي روناكي ودزيانتن لدو مليون معملي باراداني ديجيتالي لا إبسولوا تومار كراوا تانيا لمانجي آب 400,000 هاو بشي كاربا لرقي إبسولوا قرزي كوني كاربان داوتو بشكي بارزقا كاني هريمي كردوسانيج لباراداني الكتروني كاربا بمشيوي دابجوا بنمونا بارزقاي هولر 1,689,000 مامالا كراوا كدكاتا 153.6 لباريزغي سليماني 522,000 مامالا كدكاتا 123.5 لدوغوك 492,000 مامالا كدكاتا 122.2 ولباريزغي هلبجا 17,000 مامالا كراوا كدكاتا 0.8 بمشيويا كوين قشتي بارداني الكتروني هتا وكويستا 2,200,000 تومار كراوا كزيات ريش لو جماريا وبروجي روناكي اشكري كردو كتانيا لمانجي اب دا 400,000 هاو بشي كاربا لرقي ايبسولا داشكاندني قرزي كوني كاربان داوتوا امش با دسكوتي كي جرنج لبكار هناني زياتري بارداني الكتروني لهريمي كردوسانا دانا اما لكاتك يعني بوي كم جار كنال هشت لا يعني بدو داتشوني كي دام اوي اشكرا كرد كزياتر ل 300 مليار دينار قرزي كوني كاربا لرقي ايبسولو فرمانغا كاني فروشتني وزو بربرايتي كاني كاربا لباريزغا كاني هريمي كردوسان اما قراوتو بو حكومتي كاربركر وشاوريك ريها تاوكو كوتاي ام هفتيا بقات 400 مليار دينار بابي نصر برسو بابتي طوتين كردني موشا چون کس ما بوی که نیخوان تو مارکن، دوستن گی سر کی پروژه هجماری من اشکرای کرد و ک پروسی تو مارکردنی متشخوران لقناغی کوتاهیه. کمتر لصتا دوی متشخوران ماون ک خوان تو مارکن. دوستن گی سر کی پروژه که چند داده کی نی با کانال هجنار ک بمجوره. تنی علافتی رابر دوا 20,000 کارتی بانکی رادستی متشخوران کراون. 55,000 كارت آماده کراون و لبانک کان دانو ور نگیراونه تاوا و تا اصا زیتر لحوصو پنجا امری راکشانی پاره للان بانک بچ دربوکانه و دان راون و امریاره لده هاتوا جماران زیتر بکر جابا گوری بدو داشونی کنال هشت با موچه مانگی اپ و نزیکی 1,000,000 موچه خور لرگی کارتی بانکی و موچه ورگرن اگر او 55,000 کسش کارتکان یان ور بگرنوا او جمارکا 1,000,000 تیه پارکت ولا هل نسنجي هجماري منوا او بكنال هج جندرا كبركنوي فورمو وغانديني كارت بانكي كاني متشخوران برداميه وبكوني نسري وزاره اداري لمانكي ابو دا بشكردني متشب شوي كاش رادا وسته تانيا لرقي هجماري منوا به بلام متشك النافوتي دويكا متشخورك فورمك بردكاتو كارت بانكي كي لبانك غشتكانا وردغريتو متشكان يم بودغيردريتو و برياري كوتاي هنان بدا بشكني موچا بشوي كاش اما لتواتشوي ركوتني نيوان وزارة داراي حكومتي كاربراكري هريمي كردوسانو وزارة داراي فيدرال داده بوغواسنوي سرجم موچا خوران بو سيستمي بانكي بابتك هيا لسر ورگرتني او قيستاني كلالاني كاكاني نشتجيبونه و ورد گیرد لهاو نشتیمانیان و لهاولات یعنیش بگشتی لعراق دسته نشتیمانی و برهنان عراق گشتندن یک عراسی حکومتی هرمی کردوسانه که با ایلم و دو پروژکانی و برهنان پابند بکرن با ورگرتنی قیستی منگانه یک کانی نشتر جیبون امش به نرخی فرمی دولار جا بگوری گشتند نکه دسته نشتیمانی بر یخو و برهنان عراق به پروژکانی و برهنان ده هرمی کردوسان پابند دکرین با ورگرتنی قیستی یکا نشتا جابونکان با نرخی فرمی دولار واتا 100 دولاری امریکی با 132,000 دینار به غالب محمد اندامی انجومنی نونرانی عراق رای گاندو که میکانیزمی ورگرتنی قیستکانی نشتا جابون لهری بشوی اجباری جبه جبکره سرباری رکارکانی حکومتی جبو برسکرنی با های دینار برامبر با دولار
تا اوکیسه یعنی جوازی نرخی 100 دلار لنوان بازار و بانکی ناوندی زیاتره ل 20000 دینار امش برګانی لسر هاون اجتماعیان دروس کردو چونکه له هریمی کوردستان ورګرتنی قصه که کانی نشته جابون بنرخی بازار و تا امر سعر دولار شنک به بو سعر له هاون اجتماعی ورګیره نو بنرخی فرمی دولار ارشان الله حوتي شباطي 2023 حكومتي عراق برياري يا كبهاي دينار برامبر بدولار برسكات وكا ل 145500 دينار و ب 130000 دينار بو هر 100 دولار دياريك تويلي هات ل 8 شباطي همان صا بانك ناوندي عراق برياري كي خصب واري جيب جيك نو هر 100 دولار كي دفروشت ب 132000 دينار بلام هشتا جوازی به های دینار برامبر به دلار بازار کانی آلوگوری دراو با هر 100 دلار زیاتره ل 20000 دینار. پارسگاری بانکی ناوندی عراق رای گیاندوا لبردنی صفر کانی سر دراو اما پیوستی به اسه. اشکراشی کردو لکوی 101 تریلیون لپاری کاش تنیا 40 تریلیونی لبازاره دساوده سی پیکره. نزار ناصر حسين بارزگاري بانكي ناواندي لقفتوغيك دا لقل جماريك لكساني تايبد مندي بواري يابوري

0: حوكات بري يجرتوي أفغانستانيش كاللان جنرال سميع سادات فرماندي بيشوي هزا تايبة تكاني سباي أفغانستان لولايات يجرتو كان يبريكا وسركدات يجرت راي جاندوا لماوي مانجي رابردوا بلاني كموا تشلو سي أوپراسيون يان لدجي طالبان لتشوار دا بارزغايا انجام ياو ببيع ماركان بي حفتاو تشوار تشك داري طالبان كجراون سيو بينجي ديكش بريندار كراون بركا وشي أشكرا كردوكا توريكي نهيني لهزة تايبتاكانو أفسراني بيرشوي سواي نشتيماني لچندين پارزگاي أفغانستانا ريخراونتوا بيوانديا هما هنگيكاني شيان لقل بري برگري نشتيماني بسر كرداتي أحمد مسعود فراوان تر كردوا تالكاتي هر پرسند نكي سربازيا يعني لاوازبوني ناو خوي طالبانا بتوانن بريكي هاو بشي دجبر لناو خاكي أفغانا چالاك بكنوا شارزانی سربازی اماجه بواکن، هلگیرسانی ام برنوی شر، لنوان خودی بالکانی طالبان لسر دهات و ده سالات، لپال هرش بردوامکانی بری برگریشا، حکمرانی طالبانی خستوت بردم تاقی کردنوی کی زور سخت، گده کرد، تواوی افغانستان بباتو نو قناغی کی نوی لشری فراوانی نو خوی.
1: و چنانکه کرد ورگرینو دو تلسری کارچمر ده هندک پرسو بابتی گرینگ ماون باسیارنگید.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكت

Pasande babeti nadolati akin. Ja handik wurdakani zor greng la kremlinawa. Blau krawatawa. Sabard ba chuni harjeg la Steve Witkoff legal Jared Kushner ner dej tajbati Donald Trump. وقوي يتر موضوعي روسيا وأوكرانيا يقلعي بكريتو يعني داري كي كوشكي كرملين وردكاري كوبونوكين يوان سروكي روسيا وشان دي أمريكا يباس كردو دالي كوبونوكا زياتر لسيكا جميري خاندو سود بخش بوا بلام تا إسا هيج برياري لباري جنجي وأوكرانيا وندرا يوري أوشاكوف يعني داري كوشكي كرملين رايقا عندو هاري يقل ستيف ويتكوف جارد كوشنر لتيمي أمريكي ونردي سروكي ولاتكا جمارك بيروكان بوغيشتن بالريكوتيني الرانغرتيني جنجي أوكرانيا خصو تارو بلام هيج وردكاري كان أشكرانا كن أشاكوف كقصي كردو هنده وردكاري باس كردوا دلاي ولادمير بوتين سروكي روسيا لكو بنوكر راي جاندو لميداني جنج روسيا بيشكوتيني زوري تو ماركن ومتمانيان هيك هذا توانن همو آمان جاكانيان ببيكن لقلوش ده زور جرينجا رجي هوكاري ام جرجيانا لبن الرتوى بخرين الرو على سرم كوبونويا برسيكي كوشكي سبي باجانسي رويترز راجي عندو كوبونوكا جوهريبو وهنجا وكاني ده هاتوش لما يوشن هفتي ده هاتو عشكرا اكري هيتش كام لستيفيت كوف وجاري كوشنر كلامانجي كانوني دوم ويكم جار السرداني موسكو كان لدواني على سر كوبونوكا بلونا كردوتو لقل طابوني كاركانيشيان موسكو يان باراسي كييفي بايتخت اوكرانيا بجيهشتو جا لگل زلنسکی کوبونو که اینم برداومی پیدن ارچن روژی هینی دونالد ترامپ سروکی امریکا اشکرای کرد که پیش نیازی که نویان لبرد سبامانجی کتاینن به جنگی اوکرانیا و روسیا به بیوی وردکاری زیادر بخاطر و پوتنیش دلنیایی دلوی دانستانکاران امریکا به سلامتی سردانی کن بکن هر بویا با ماوی سی روش هر شکانیم با سر کیف راگر تو او جاره تنها یک روژی روشتو دیار نیه کلمایی تپربونی و واده که راگر تینی هر شکن دایناوا ایا روسیا اگتا هیچ انجامک هیچ برهمک ابید لم کومونانی که لگل ستیویت کوف و جارید کشنر دا انجام دراو و هر شکن چرا کرتو بسر کیف اما هشتا رونیه

0: تاريخ ومان تأسيس تا موافقتك مان بونات.
1: جعل كتاب وكتاب كاري هي ترتان كردوه خوتن سرداني وزارة كان تقريبا بتبتي لما ويا عراق خارج نوسينا بروجا سيد وزارة بستحوطة بو هيجنا بلو لخالك أوجيت عن بكرته ولو خشتيو بارك تام بخارج.
0: أمسال سردان مان نكردوه بس بارسال سردان مان كرد براسيكي أمسال أي سردانك مان نكردوه.
1: دابن فيت أنا لهم لأمره نوسينا بروجا سيد وزارة بستحوطة عراق دستي بيكردوه. أقريه وتوان هولك بدن بو هيجنا بلخشته كاني بوجيد وزارة بستحوطة عراق ده. برفاری بو ام پروژان خرج بکره او کاته بجانوی بوناو چکا
0: بتاکید
1: که همو یم پروژه خدمت گزارن وزارت کشتوکالیتیا پرورده تندرستیا رگاوانا دواجار هم خدمت به خلق و هم بلندرانش یعنی دست بکار بنو و پاری کی باشش دیتا شارکانا
0: بتاکید بتاکید اول لسودی همو لایک عبید یعنی یک بس بو بلندر یا حکمت همو لایک سودمان ابن لمبابتا بو یا حزمان کرد یعنی براس یکی امل لیسای بلندر یکی زور چاورانی او یکوا شتيكي داسكي لاستايا يعني حكومه اوريكي لباتوا داوا كارين الي ردوبار داوا كاينو روكين شاشه برزكي برستان داوا لحكومتي هريمه كاين بيته فيش ولا قال معنا امبارانا مان هيج نبي وتميلكي بوبكا وبخات سر حساب واجمعركي خمانو بو بتوانين متمانيه بقريتو او خلكاني كواكاريان لقلا كردونو لناو بروجكا دابتوانين لداهاتو شا بروجكا تواو كاينو زياب زيكي ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بهوالي خوش امجار وديتو ولا مان كاكلك مان باسي اوكي كباركتان بوخر جكريت وديان وصدان هلي كاري جرخسين كاكد دوبارو بروجانا دسبيبكاتو زور سباز بوتو سباز بو اما دبونت
0: اوي
1: جوبيستي بنو بنيتان هوالا ابوريا كان بو بيشكشم كردن